صدقة أو نسك أمنتم فمن تمتع بالعمر فما استيسر من الهدي أو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك